يستعمر له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.